0: الخير في لوزني نبرسم لوخو نلالي سري كن صورتو نلالي خير في لوزني نبرسم لوخو نلالي سري
1: Mehr Bescheidenheit als ich, hielt Radio Student.